0: place.
1: الراديو بتلاقيه بتشتري كاسيت بتلاقيه، فما بيرحلش عنه، هو بيسافر، انما هو موجود، موجود بفنه وسيظل موجود يعني.
2: ولما شفتك اول ما شفتك

عارف عندي اليقين بحل كل مشاكل هالسين في ويصلح البلد عريحة الكش نصهم دايخين ومش جايبين العدد وجودنا مناطر سبب حيطانكم منهدة على المسرح من بتة بتجادلوا من ردة بالتاجوا بحقوقنا من زتة من جيبة بإيدنا على فكرة وهيصل توصل لبنان مصر دعسي برشلونة عندي برلين قصر من قلوب الناس مش صخر محريف بس يضرب ضجر ليك شو بيطلع على عجل أنا عجل رايح على الدبح رغم كينا من المدح قصر نازل عليكم تقصير لجوع الإيد الخان أفرطنا